يا وهدي ساعة نظر كيفاش تلاقينا ورانا وطلبة ورجال شالا يا والله يرزق سيدنا سيدي محمد وتحيا الأسرة العلوية.